ما وتيات شي مو مش مستوي الموتى غوزان فونتين من بنين تكون غوزان مستوي المونتا وين شي مش شي مش فرانسيسكو فرانسيسكو فونتين ماك منك مونت تشي ما غونتا

هناك انا هذاك رابر بيستا ياجك هابد بنوني انك مش في شركات خارج جريت نوتش اك تمكن ياج انك دا بتشيك بتا ايوا ويت انا جريت نو مش بالك ني بولي بي ام مامو موزي كانتري تاع نوتا دي فيستيفال كانتري دا نو مامو موزي ماك بيوجي لك ني مويتو كنش كا 4 اور تاع لا ميكنسي شفرفيل ويتو كنش ني جريت تو دي لي بي او دا وين انا جريت نوتش ماك دو بير دو بي اش نو بنا جريت نوتش Angin itu di nevai tanah juga itu. Ek pusu tak boleh kan? Tiada nevai tak kah bila aku tak imam itu juga itu. Cuma, uham puji sebenar meskuk itu eh dah berhenti imam itu apa itu dah nevai tanah juga itu. Cuma puan kita tuh betul nuyan mau mesra. Maka angin itu kesini hantu apa cek cek ni bab nuda hidup lagi maga ista. Kau kecil mak kau aktualisasi mian tu dia juta meskuk pun juta berdua. Dewan meskuk itu emi ucap, putar sa, kaya ni udah iwinan inu web putar sa, kerana dia anggap mati inu web ni udah kaban tu kan, kerana ni anggap setadi udah ewa item, ah, kerana ni udah ewa item, mak, kerana ni mandang nama meskuk emi orang kemun udah ewa item, emi orang kemun, kerana dia udah itu kata seperti monca, la famille, kerana ni udah nu sensa condoléances aux familles, kerana dia bandar.

تصحيح انه النباتات دي نشويريات ان تشيبس نيان اشتغلت دايا النباتات دي نيان كوينو سيتو مدام دك وي مسيو نوين شو ريجيم دا تبا بدي ديو دي تشيبيا تبا موني نن ابن روتس ني سيرفي دو دو دا بودي دامت Lionel Richie, ma Diana Ross.